0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: ولا أحلى ولا أروع ولا أشيك من الذوق الموجود في 2XL Home. حاجة في منتهى الحلاوة وبتخلي لك إيه بقى جد والله العظيم، بتخلي لك عندك الفرصة تختار كل قطعة في بيتك شبهك مناسبة ليك أيا كان ذوقك اللي بتدور عليه، أكيد هتلاقيه هناك ضمن التشكيلة الجديدة. ولا أحلى ألوان هادية، خامات دافية، كمان حرفية عالية بتخلي الشياكة جزء من بيتك ومن يومك. الأحلى من كده كمان التخفيضات الموجودة هناك وكبيرة جدا، بتبدأ بس من 25% وبتوصل لحد 75%. فالكلام ده هتشوفوه في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة، أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL Home.

0: في اشياء ما بتتغير، مثل انه راديو الرابعه دايما بالصداره،
1: ومثل انه دايما بنسعى نقدم لكم كل شيء جديد ومختلف، بس الشكل مع الوقت بيتغير.
0: وهلا ابلكيشن راديو الرابعه بشكل مختلف وحل جديده،
1: حتى ما يكون التغيير بالشكل بس،
0: زدنا ميزات كتيرة لنخليكن أقرب لإلنا بكل وقت وكل مكان.
1: نزلوا أبليكيشن راديو الرابعة 107.8 FM هلأ واسمعنا وبس.

0: سكروا فيها سامي. وممكن يكون أكتر عندك أكتر من نجم مفضل, فحيطلع لك في آي بي تيكتس على كل حفلاتهم كل حياتك. يعني في آي بي تيكتس على حفلاتك المفضلة كل حياتك, حفلات موسيقية كل حياتك في آي بي تيكتس. هيدي فور فري بتروح على كل الحياة أنت واللي بدك إياهم تاخدهم معك. أوكي. أو لا, أكل مجاني كل الحياة اللي هو ألف باء الحياة.
1: أنا اليومي. الموضوع محسوم معي.
0: محسوم؟
1: أنا الإنسان ما بتطبخش فبصرف كتير قوي على الأكل, فلو وفروا لي فلوس الأكل
0: هتشتري
1: أنا
0: التزاكر.
1: هعرف أشتري التذاكر وبخش كل
0: أنت فلوس الأكل اللي فلوس الأكل اللي زعجتي. أنت فلوس الأكل تدفع عليها كتير.
1: أنا ما بعرفش أطبخ, فأنا حياتي كلها بشتري أكل يعني.
0: أما أشتري أكل, أما في أكل مش غالي يعني.
1: في أكل مش غالي. آه. أنا بحب الأكل الغالي. أنا بحب السيفود.
0: بحري بقى بحرية. يلا, إمتى بتختار أكل مجاني كل حياتك؟ شو ما بدك ملذة وطاب؟ أو في آي بي تيكتس لحفلاتك المفضلة ونجومك كل حياتك كمان. فخبرنا شو بتختار بين هاي وهاي على 7008.
2: ارسل الأموال عبر تطبيق الأنصار للاستراف قبل 14 يونيو وادخل السحب للفوز بسيارة جي تور داشين, وأيضا عمولات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. تطبق الشروط والأحكام.

اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع إيكيا.